0: الشتوكة تايع الأول تعمل يا الشهر ولا مصدر غاية درامة
1: تحسب حلفوك تحسب سياس لو أسكالا
2: كين
1: إلو سوم أسكالا بكيتا قيمة نسأر استمع عزري سنة
0: يا حلفوك تعمل يا الشهر
1: كاها ولو لا ضبوك سير أزي
0: أزوب
1: حالي إن سنيا يداي مصور
0: أستمط ورق
1: أطاء اللوف
0: شتوكة تايع الأول أكراح أتخاح الزوج عليك ما تبدأ إيه همشان الشبيعة تعدى في فنام يحلفون تعمل يا شلام
2: اشتوك
0: ولا مسبرزي
1: اشتوك كيسي أطامي دبير إلي
0: ولا
1: فام فام بإلف سنة نولد لنو تسامبيون كمو خاشي عوشي تساكسوكا مع الزولاي
0: اشتوك أنت يا حلفون الزوج عليك يا مسبرزي يا الله أني سوي محمود أني بعيقة
1: أني سوي لتعتمي
0: كيف
1: تعمل لي كاسيوس أني سوي لتعتمي إيخ زي سي أفس كموخة بهما كموخة هلوب سي بهلوبي
0: ولك
1: أطا بوباي
3: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs, ici Radio Diffusion Télévision Française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
4: Bonsoir, Michel Tapet.
3: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
4: À Tel Aviv, marchand de bébé à partout, de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
3: Venez. Vous avez des informations?
4: Réseau sur Jean-Baliette, perte feu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en si vous la perte feu, Azikley, Ziz, Assassin, même temps, j'en si vous parfum, Matleux, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, hein, Jacques Chirac, la psyrobate à Roche Charmoutier, boule à Parseneur, de la Atomic Bombing, boule à Perseneur. Avram, Beg à la Chorade, de la Sacnaï, au Lafemateur, d'Assis, Soissard, Gaffeur, Tamad, de Coupatronim, ton rock, Benemet. Prête, Duissou, le Père de Chance, du Nouveau Visé, du Te Parni, au Le, le Bavarteur, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, Lafemateur. Il se met à Pémi des Pavlé, Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, au Le, Parteur.
3: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
5: Good evening, Sasha Titon.
3: Good evening. How are you, Yuri?
5: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я, не водка я, бахраводя. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редито знак по пол Крашнабаля. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
3: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
6: Good evening, Berlin, Berlin.
3: Harim, beni geri gülüm.
6: Babyalaşsız zaman türküsü gürültü, İsa babyalaşıştım. Sikti biri patta beri şanı şanlım. Babyalaşsız zaman türküsü İstanbul. İrninin babyalaşsız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaşa playanlanır. İsrail'in barbariyen kalbu mentaliyen maferot agavot salakot. Komşano kalbu tabalon kişkiş babyalaşsız zaman türküsü. İstanbul Irakian border, Babyalı Şistim, Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalı Şistim. Bir zamanla beniden, gele gideyim, sen gideyim, hopana ve benzon.
3: Hadi abans, sizi mutabbişi lakim, ikhbarat. العربيه الغربيه مع سمعون بحبوط استبح سمو سمعون كده معنا
7: هات سمع لي
3: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيبني دور بيا سمعون سمعون
7: ايه هو عزيز شوف بس طلع الباب سيبا تخرب شروا لك سيدا
3: اخبر لباس
7: لا باس يبا تعمل لك هاكي ولكو انو تاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربهم شادي يا بربانين عملوا لهم استكلوا اضحك سمير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ويكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش علي اصبر هاربان الخوال قلنا بريد رعي خلق سنة مليون شكل لسلي لسلي والاخير نادا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانياهو دات حواش ومع سيبزو بيبي تلفزيا بليبوسا تودا ربان لسارة إستيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايتي وتمخابي بلورا تكلو مهبلا
3: ربان

0: تاكل خمر دخان
1: تيكيلي
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي يا جاك كنو ممنكش
0: شبان شلوم دون طرقان
1: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكش الحب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش على يوم الترام بركة جمين عياله إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدوع شكل يرسان مش نسان تل أبيب له عليه بحزن مش هم نورمالي صريخ لك بركة جمين
0: شبان شلو خمر دخان
1: شكرا
0: الدواريم شامرت يوم بيت الكنيسة بعنيان عليا من روسيا ما عني أكيد لخا عصولي تسمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي كان شعب جدولا إلي عم إسرائيل بهم كل أحد وإحد ميتانو يكاح لما بيت هذي أولي أحد وشناهي يعصي متسبع وزخوتو تقين عليلو منسكيلي لوت ببياتها
0: أمين شبان شلوم خمر دخان
1: راك عندك قلة شنو خلاص تلمس النبي عندك حبالة لزمان
0: حبالة ليك هو يا خل السميات بعدين عليا
1: يا سميات زين يا سيم يا سيم خليك
0: أنا كوري له
1: يعني بتونا زوت لهم عرب
0: مس النبي مس النبي
1: حبالة الكل مسيش تمي مزبيل ويا شين
0: مس النبي أنت شمع يا
1: أخي شمع يمون حير اني زاد
0: يلا نتزامس
2: ايشا اذا افتعال اذا افتعال فشلو بزاد قلنا اخديس حمر دخاية قلنا اخديس حمر
0: اذا افتعال عصيد دمي
1: ما اجا افتعال هل اسمكتش نردمي
0: تريح مع الدبك مسي نبي
2: لا انا لو مريح على الكباركة اما انت متعكيش اصدقائي لا
1: Thank you.

0: بتشرب خمر دخان؟
1: سيكي لي
0: تريح مع عتابك قبل شبان.
1: مرسي مرسي لك كنو ممنكس
0: شبان شلوم أدون طرقان
1: شبان شلوم طرقان شبان شلوم
0: شبان شلوم البحير
1: شبان شلوم البحير بكل شلا حب لبيت الكنيسة يتجنب
0: خمر دخان لما البحر كش عليهم للدور آمر بالكتك ومين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما سيح تل أبيب
1: يدو عشي كل يروسان مش رسان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بالكتك ومين
0: شبات شلو خمر خمر دخان
1: كيكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعيني أنا عليا من روسيا ما عليا كيت لخا عصولي تزمر مولد بتقلب
1: مرسي لك مرسي كان شعا قدولا إلي عم إسرائيل ويم كل أحد وأحد ميتانو يكاح لما بيتا إذا أولي أحد وشناهم يعصي متسبا وزخوتو تقين عليلو منسكي للوت ببياتها
0: أمين شبت شلوم خمر دخان خمر دخان
1: راك عن تقل ليش انا خناسة المسلمي عنك حبالة نظمان
0: عبالو ليه قم هو يخول السيميات بعنينا عليان
1: يا سيميات زين يا سيم يا سيم يا خليك
0: انا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عراب
0: مسلمي مسلمي
1: حبالة الكل مسيس يتمي بذبيت ويا شين
0: مسلمي انت شماع
1: ايخي شماع يمون حير
0: يا لنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال إذا افتعال كل مخديس حمر دخائي كل مخديس حمر
0: إذا افتعال عصير دبلي إذا ما افتعال
1: هلوخ مكيتش نردمي
0: تريح مع الدبك مسلمي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أستعمل لا لا لا
3: Thank you.